0: قول لي حاجه نقولها.
1: قول القناوي.
0: قناوي
1: داوي لي حالي.
0: داوي لي حالي.
1: لالا فاطمه.
0: لالا فاطمه.
1: ام ولات الهمه.
0: ام ولات الهمه.
1: دير الخلخال.
0: لا تقول خير.
1: تقول خير.
0: تقول خير.
1: تقول خير يا راجل.
0: تقول دار. ايه لالا فاطمه.
1: لالا فاطمه. لالا فاطمه. لالا
2: A jó kedved Geri és Fruzsi biztosítja.